0: تعمل الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه
1: انا
0: انت ما حارس. سبحان الله، انسان ومسلم.